وحماية السيادة الجمهورية ووحدة أراضيها. وأشير إلى أن عملية مفاوضات السلام التاجيكية وتوضيع اتفاقيات العامة لإرسال السلام والوئام الوطني يعدان من أمثلة ناجحة لبناء السلام على سعي دولي. وتزمنت فعاليات تقديم مأكلات التاجيكية وبرنامج ثقافيا ونماذج من الأزياء الوطنية وحرف اليدوية الشعبية للضيوف. في الثاني من يوليو 2020 التقى صادق إمامي سفير تاجيكستان فوق العادة والمفوض لدى جمهورية تركيا مع محمود فاتح كاجي وزير الصناعة والتكنولوجيات في جمهورية تركيا ورئيس مشاركة للجنة التاجيكية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي. وخلال اللقاء نوقشت أوضاع الراهنة وأفاق التعاون الصناعي بما في ذلك تعزيرات لاجتماع مقبل للجنة الحكومية الدولية للتعاون الاقتصادي ولتعزيز العلاقات. أكد جانبا على ضرورة تنفيذ تدريجي للاجتماعات الصناعية للخبراء معنيين حضوريا وعبر الانترنت في المجالات ذات الأولوية لكلا البلدين. كما أعرب جانبا عن رغبتهما في تنظيم زيارات المتبادلة لوفود تجارية إلى تاجيكستان وتركيا. أقد هذه الاجتماعات وقد أقد اللقاء في جو وبدو سيودي تفاهم متبادلة. في الأولى من يوليو 2020 استقبل معالي وزير خارجية دولي الكويت الشيخ جراح جابر أحمد صباح سفير جمهورية تاجيكستان فوق العادة والمفاوضات لدى دولة الكويت خسرو نظيري بمناسبة بدعمهم مهام الدبلوماسية في بلاد. وخلال اللقاء قدم سفير تاجيكستان نسخة من أوراق اعتماد إلى معالي وزير خارجية الكويت وناقش جانبان خلال اللقاء سبيل تعزيز وتوسيع التعاون بين البلدين مؤكدا على أهمية تنفيذ الاتفاقيات التي تم توصيل إليها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس جمهورية تاجيكستان قائد الأمة إمام علي الرحمن إلى دولة الكويت في نوفمبر 2024. ونقل السفير خسراو تحيات ورسالات قيادة جمهورية تاجيكستان إلى قيادة دولة الكويت معربا عن استعداده لتعزيز علاقات الودية وتعاون بين البلدين. رحب وزير الخارجية بسفيره الجديد لتاجيكستان متمنيا له التوفيق في أداء مهامه الدبلوماسية. في 30 يونيو 2020 شارك نائب وزير خارجية جمهورية تاجيكستان في مؤتمر عالمي لتعزيز مناخ وأهداف تنمية المستدامة في باكو. وأشار نائب وزير في كلمته إلى إسهام تاجيكستان في دفع أجندة المياه والمناخ العالمية من خلال مبادرات دولية بما في ذلك أخذ دولي للعمل المياه من أجل تنمية المستدامة 2018 إلى 2028 وسنة الدولية للأنهار الجليدية 2025. وتم تأكيد على استعداد تاجيكستان لمواصلة تعاون مثمرة مع شركاء دوليين في مكافحة تغيير المناخ وتعزيز التعاون في قطاع المياه وتنفيذ أهداف تنمية المستدامة. مستمعي الأعزاء استمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية.

0: استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.
1: السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء وأفاضل. هذا هو برنامج حياة لا يخشى عليه وإبداعه.

وجد لو يقشر لي فيشرون ماي سنة 1941 في قرية مزار الشريف بناحية فانجاكين في ولاية سوخ في عائلة كلخوص فلاح في المزرعة الجماعية. وهو بعد تخرجه من مدرسة قريته دخل معهد تربوي في مدينة فانجاكين، وأنه ثم دخل كليات التاريخ وفيلولوجيا وبمعهد تربوي الحكومي في دوشنبه باسم شيفتانسكي، وختمه سنة 1963. ويجب تذكير أنه في تلك السنوات موافقا لعادات وقواعد المعمول بها كان يجب على كل أدب يرغب في أن يكون عضوا في اتحاد الكتاب أن يكون قد طبع ديوانا واحدا على الأقل حتى ذلك الوقت. ولكن لايق شاب وبي بإصرار من أستاذ ميرزا تورسونزودا قابله العضو في اتحاد الكتاب كاستثناء وخارجا عن قاعدات دون عاي المجموعات شعرية. في سنة 1965 في سن 24 سنة وبفضل شعري المعروفة إلى أمي وبتوصية مباشرة من الأستاذ ميرزا تورسونزودا قبل عضوا في الاتحاد الكتاب طاجيكستان، وهو الحدث نادر في تاريخ الوعد. كان لايق شيرالي في سنوات 1963-1965 محررا في قسم عدب وموسيقى ودراما للجنة إذاعات تلفزيون في طاجيكستان، وفي 1965-1966 كان موظفا أدبيا في صحيفة كومسولو طاجيكستان. وفي سنوات 1967-1975 مديرا لقسم شعري في مجلة صداع الشرق. مضات 1975-1991 مستشارا للشعر في اتحاد الكتاب طاجيكستان ورئيسا لتحرير صداع الشرق. ومن سنة 1991 إلى أيام الأخيرة من عمري كان رئيسا لمؤسسة الدولية للغة الفارسية الطاجيكية. في 30 يونيو سنة 2000 في الساعة 12 وبسبب مرض السكتة الدماغية أغلق عينيه عن العالم. في 1 يونيو سنة 2000 بحضور 1000 من محبيها ودفن جسده في مقبرة لوتشوب في مدينة دوشنبه في جانب العضبات العدب والفن في طاجيكستان، ويقع مدفنه الشريف في مقبرة لوجوب. وعديد من المدرسة وأحياء المؤسسة تحفظ اسمه الشريف الخالد. شاعر شاب موهوب جدا ومجموعاته الشعرية مليئة بالمعاني الطامية، وبعد ذلك كان الأشعار لايق تطبع بانتظام في صفحات الصحافات الدورية ومجموعات مشتركة وكتب إلهام. 1968 نشبوت، 1971 سواحيل، 1972 قلب ضامي بخطيل نيكاني الفارسي، 1974 تراب الوطن، 1975 رضاض، 1976 رجل الطريق، 1979 ورقة الحجر، 1980 بيت العين، 1982 وغيرها.

باتل فطرية ذاتية لأستاذ لويق قد ثقلت وتكملت ونالت جلان جديدا من قصيدة إلى قصيدة ومن سلسلة إلى سلسلة ومن مجموعات إلى مجموعة مما منح الشعر التاجيكي في القرن العشرين تحول وتعلق جديدا وقاده وصاره فيه وتولى زمامه وكانت إبداعاته المملوعة وممضوجة بأفضل إنجازات عدب الفارسي التاجيكي كلاسيكي وإبداع الشفاهي غني وأمثال شعبية المخترع وعدب عالمي المتقدم مما هيئة أرضية مناسبة لظهور وتوسع أسلوبه الخاص ومدرسته الشعرية القوية. إن شعره جذب الرباط الشعرة التاجيكية المعصرة بالشعر النقي الذي يمتد لألف عام رباطا خالدا وقد أنزل لغات المصنوعات ومترجمة عن عرشها وأحل محلها لغات دارية غنية ونقية ومنها أسلوب الخراسانية لرودكي وفردوسي جلاء وقوة أخرى كما أنه أعطى الروح الكبرية القومية وإحساس السمي بوطنية وإنسانية لأزماع الأمة لونا وجلاء وتهليقا على في عهد وأرضية جديدة وقد قدمت مقالاته وتقاريره في باب التمجيد الوطنية ولغة أمي وحفاظ على تاريخ وثقافة قومية ومنزلة السامية للشعر والشعراء وظواهر أدبية نادرة وصيغات مصطلحات وكلمة جديدة مساهمة لا مثل لها في رفع المستوى وعي قومي وتطور وكامل لغات أمي.

قال عني غدا فقيرا عيزا بدمست سكرا وحراما وبلا إله عيزا. قالوا يوم الذي دفنني فيه في التراب باريت وضعوا الورود وقالوا مئة النحب عيزا.

0: مستمعونا الأكارم من دوشنبه إذاعة أباضي الطاجيك، الآن نقدم لكم برنامجا المتعلق بدور كبار العلماء الطاجيك في تطوير العلم والحضارة في المنطقة والعالم. في الأصل العلماء والأعلام الفارسيين الطاجيكيين أو الناطقين بالفارسية الذين يتم النقاش حولهم عبر التاريخ، وخاصة مع تشكيل الدول والشعوب الجديدة، لم يكونوا شيئا جديدا، وخاصة في العصر الحديث يلاحظ أن هناك العديد من التصريحات والمقالات التي تشير إلى قومية وهوية الشخصيات العلمية التاجيكية الكبرى مثل مولانا بلخي، أبو علي سينا، أبو ريحان البيروني، أبو نصر الفارابي، أحمد الفرغوني، ومئات من الشخصيات التاجيكية الكبرى الذين دائما ما ينسبون إلى قومية أو شعب معين. بينما كما ذكرنا سابقا يدركون جيدا أن هذه الشخصيات ولدت في أرض التاجيك وفي عائلة التاجيكية وفي أمة التاجيكية، وأن لغتهم الأولى والأخيرة كانت التاجيكية أو الفارسية. يقول العالم حاتم عالم الآثار التاجيكي:
1: سرزمین های امروزه به اصطلاح آسیای میانه یا آسیای مرکزی هنوز از بامداد
0: اراضی آسیا الوسطى الحالية كانت منذ بداية التاريخ مناطق ومستوطنات أصلية للشعب الآري الآريون، الذين هم أسلاف مشتركين للتاجيك والإيرانيين والهنود الحاليين. في هذا الصدد تم ذكر الكثير من المعلومات المهمة والمفيدة في العديد من الكتب التي تركها الآريون، على سبيل المثال في الأعمال الهندية الآرية مثل مهابهاراتا وريغفيدا، وكذلك في الأعمال الآرية الإيرانية مثل أفيستو، باندوهيشن وشونوما. يتبين أن معظم أراضي آسيا الوسطى الحالية كانت مستوطنات ومواطنا أصليا للشعب الآري. بناء على أدلة التاريخية الأخرى، من الواضح أن أفيسا كانت مكتوبة على 12,000 صفحة من جلود البقر باستخدام خط من الذهب، وكانت تحتوي على 102 فصل. وعندما غزا الإسكندر المقدوني فارس في عام 331 قبل الميلاد، قام بحرق النسخة الأصلية من أفيستو وألقى رمادها في الماء، لكن نسخة أخرى كانت مكتوبة على ألواح من الذهب تم نقلها إلى وطنه وترجم نصها إلى اللغة اليونانية. هل يمكن أن تعتبر أفيستو ملكا لليونانيين؟ بهذه الطريقة يتم تقديم كبار الفرس. حسنا، من الصحيح أيضا أن التاريخ قد أثبت أن الأمة التاجيكية على مر الآلاف السنين من وجودها لم تقتصر فقط على العلم وحضارة البناء والثقافة، بل ساعدت أيضا الفقراء ولم تشهد حروبا وصراعات حتى يومنا هذا. كما أن سياسة الدولة الحديثة للتاجيك هي سياسة الافتتاح والتعاون المتبادل المربح. فيما يتعلق بشخصيات العلماء الناطقين بالفارسية، لا مجال للجدل أو الخلاف، لأن أسماءهم وكلماتهم وآثارهم هي شهادة على ذلك. على سبيل المثال نسمع عن الدولة شاه محمودوف أستاذ جامعة التعليم للطاجيكستان:
2: ما في كلام كي إن كور على جنبي قواه وعلى جنبي دويره وعلى جنبي ملاته يسرد مجدد كي شاكي
0: أعتقد أن هذا العمل يبدو من قبل القوى الدوائر والأمم التي ليس لها تاريخ قديم. كما هو معروف في الظروف الحالية يتم استخدام التاريخ كأداة بقاء العديد من الأمم والدول. في السنوات الأخيرة أصبح من الواضح من خلال المناقشات بين الدول التي تقع في منطقة آسيا الوسطى أن الدولة التي ستنتصر هي تلك التي يمكنها أن تثبت من خلال التاريخ أن هذه الأراضي هي ملكها التاريخي، وهذه هي القوى التي من خلال الثقافة التاجيكية الفارسية الغنية قامت بتخصيص صفحات تاريخية أو أدبية ومرحلة من لغتنا الأنفسهم، وبذلك ربطوا شخصياتنا الأدبية والثقافية والتاريخية والسياسية باسم أممهم وأعرها عبر وسائل الإعلام الاجتماعية ووسائل الإعلام الأخرى للعالم، موضحين أن شخصيات مثل خوارزمي، ابن سينا، زكريا الرازي، محمد الخجندي وغيرهم ينتمون إلى أمة أخرى، بينما يعلم العالم الآن أن هؤلاء هم أبناء الفرس والتاجيك. في العالم المعاصر يجب على الدول أن تكون لديها وثائق لإثبات وجود قوميتها وأممها لضمان المجتمع الدولي، ومن الواضح أن الدول الحديثة يجب أن تنشأ وثائق خاصة بها، ولذا فإنها تنسب إلى نفسها شخصيات تاريخية وعلمية معروفة على مستوى العالم وتخلق تاريخا خاصا بها، بينما هذه الشخصيات العبقرية لم تكن مرتبطة فقط بشعب أو الدولة أو الأرض، بل لم يكن أحد يتخيل حتى أنهم سيظهرون في التاريخ، يقول يعقوب يسنا العالم الأفغاني.
3: ما به گذشته تاریخی باید مراجعه بکنیم، ببینیم که تاریخ هزار سال پیش چگونه بوده است.
0: يجب أن نرجع إلى الماضي لنرى كيف كانت التاريخ قبل 1000 عام. في الحقيقة كان لدينا في تلك الفترة أرض كبيرة تسمى خراسان الكبرى، وكانت هذه الأرض والحكومة التي كانت موجودة في تلك خراسان الكبرى هي دولة سمانين، وفي تلك الفترة لم يكن هناك دول مثل أفغانستان أو أوزبكستان وتركمانستان وحتى الجغرافيا المحددة التي تعرف اليوم بإيران. كانت جميع هذه الأراضي تعرف باسم إيران أو خراسان. لهذا السبب الأشخاص الذين كانوا يعيشون هناك سواء سميناهم ناطقين بالفارسية أو التاجيك في الواقع كانوا يعنون نفس الشيء. عادة ما يذكر المستشرقون الغربيون هؤلاء العظماء مثل الفرغاني، البيروني، وابن سينا، الإيرانيين، التاجيك، الفارسيين في كتبهم الهامة والمعترف بها مثل تاريخ الأدب البريطاني وتاريخ الأدب اليانبريكت باعتبارهم ناطقين بالفارسية سواء سميناهم تاجيك أو إيرانيين، لأنه في النهاية يشير المصطلح الفارسي التاجيك إلى نفس المعنى. من أجل أمة ترغب في امتلاك حضارة مثل حضارة الآريين يجب أن يكون لديها احتفالات مثل نوروز، مهرجان، وسادة، وتيرغون. أما بالنسبة لأمة ترغب في أن يكون لديها أحمد الفرغاني يجب أن يكون لديها البيروني وابن سينا والرازي، ومن أجل أمة ترغب في أن يكون لديها مولانا يجب أن يكون لديها سعدي وحافيظ ورداكي وعطار وفردوسي. أسماء ولغة هؤلاء الأعلام هي مرآة لأمة العظيمة، يقول الأستاذ دولت شاه محمودوف أستاذ التاريخ في جامعة الدولة للتعليم باسم صدر الدين عيني.
2: مو برای اونه که اثبات کنیم که این شخصیت‌ها شخصیت‌های تاریخی و شخصیت‌های فرهنگی هستن که متعلق به فرهنگ فارسی توچکی دارن. مو باید سند قوی.
0: اولا لکه نثبت ان هذه الشخصیات هي شخصية تاريخية وثقافية مرتبطة بالثقافة الفارسية التاجيكية، يجب أن يكون لدينا مستندات قوية. من ناحية أخرى، الطرف الذي يقول إنها تركية أو تنتمي إلى قومية أخرى يجب أن يكون لديه مستندات أيضا. استنادا إلى المستندات العلمية الموثوقة، يجب أن نتمكن من إثبات ذلك. في وادي فرعونة من الماضي حتى اليوم لدينا مجموعة من الشخصيات البارزة في مختلف العلوم، مثل مسعود خوارزمي، أحمد الفرغاني، محمود الخجندي، أبريحان البيروني، وكلهم عاشوا في نفس المنطقة الجغرافية، وهذه المنطقة الجغرافية كانت تسمى في الماضي فرغانة، وبعضها كان يسمى خوارزم، وهذه المصطلحات تأتي من مصطلح أفيستا. في كتاب أفيستا تم ذكر هذه المصطلحات. على سبيل المثال، معنى كلمة فرغانة وفر نور أو إضاءة أو فرغانة، والشكل متغير لكلمة غارم التي تعني الحرارة أو الحرارة العالية، أو تشير إلى الجبال أو الجبال العالية، وهذه الكلمة ليست مرتبطة باللغة التركية أو عائلة اللغات التركية. هذه تحليلات لأسماء الجغرافية تثبت أن هذه الأراضي هي أراضي قديمة جدا لشعب التاجيكي. في هذه المناطق عاش العديد من أبناء الشعب التاجيكي المشهورين. على سبيل المثال، أحد الشخصيات الشهيرة هو أبو ريحان البيروني، عاش في مكان كان يسمى بيروني. لاحظوا أن لقب هذه الشخصية العظيمة والتاجيك، أي أن أسرة أبو ريحان كانت تعيش في خارج المدينة يسمى أورغانج، ولقب هذا المكان باسم بيروني، وأخذ أبو ريحان اسمه من هنا. كتب أبو ريحان البيروني حوالي 150 رسالة علمية وعملية. من بين هذه الأعمال وصل إلينا 40 عملا حتى يومنا هذا، وكان أعظم أعماله والآثار الباقية. تم كتابة أعمال هذه الشخصيات الشهيرة باللغة العربية وأحيانا باللغة الفارسية التاجيكية. إذا كانوا من الأتراك، ما الحاجة لأن يكتبوا باللغة الفارسية التاجيكية؟ وما الحاجة لأن يتخذوا لقبا تاجيكيا؟ اليوم يقول الكثير من الناس أن ابن سينا أوزبكيون، لكن في تلك الفترة لم تكن اللغة الأوزبكية قد تشكلت بعد. وكتب ابن سينا عن والدته في أعماله معتبرا إياها سيتارة. لماذا لم يذكرها أوزبكية؟ من خلال أعمال هذه الشخصيات العظيمة يمكننا القول إنهم مرتبطون بأمتنا وثقافتنا. اليوم تم ترجمة أعمال هؤلاء العظماء التاجيك إلى معظم لغات شعوب العالم، وكل منها يستخدم من قبل شعوبهم ودولهم من تدبير العلم والثقافة. ولكن ما الحاجة لتغيير القومية؟ أر التاجيك أما للتاريخ كانت منذ أكثر من 5000 عام بمثابة الطريق الرئيسي للقوافل، مزيجا من الثقافات والحضارات، وكذلك نقطة تاريخية هامة للبشرية. وفقا للمؤرخين اليونانيين والعرب، كانت إنجازات التاجيك الثقافية والعلمية منذ القرون قد وضعت حدودا قومية في ثقافة الإنسان الثرية واحتلت مكانة مرموقة، كما أنه لا يوجد مجال علمي أو ثقافي عالمي إلا وكان التاجيك قد أنتج فيه أعمالا عظيما. مسألة دور الشخصيات في التاريخ كانت موضوعا للنقاش منذ زمن بعيد، لكنها لا تزال موضوعا يثير الاهتمام. من ناحية العلمية، فإنها تعتبر محط اهتمام المؤرخين المحترفين والفلاسفة، كما أن العديد من العلماء بذلوا جهودا لحل مسألة دور الشخصيات في التاريخ. في كثير من الأحيان كانت هناك آراء متناقضة بشكل كامل حيال هذا الموضوع. كتب جورج فيلوزوف إذا كان بعض المفكرين في سعيهم لحذف الدور الفردي في التاريخ قد امتنعوا عن الاعتراف بالحدث التاريخي، فإن حركة البشرية باعتبارها عملية قانونية. حاول البعض من المعارضين الجدد أن يضعوا تلك الحركات تحت تأثير الهجوم على قوانين. جوهر هذه الحركات كان استعدادهم لنسيان أن التاريخ لا يزال في طور البناء الشعب، وبالتالي فإن النشاط الأفراد لا يمكن أن يكون له تأثير حاسم في ذلك. مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة آواز التاجيك، سمعتم برنامجا المتعلق بدور كبار العلماء التاجيك في تطوير العلم والحضارة في المنطقة والعالم.

وأهمها وأجمالها في آسيا الوسطى، وقد أخذ اسمها من الكلمة التاجيكية دار وافشون بمعنى ناصر ذهبي أو صب الطبر. ويعد سبب في هذه التسمية إلى أنه تاريخيا كان يغسل الذهب من رمال هذا النهر، كما أن مياهها بمثابة الذهب للذرعة في وادي المحيطة به. تعتبر نهر زرافشان واحدة من مناطق الأكثر تعقيدا من الناحية المناخية ليس في طاجكستان فحسب بل في آسيا الوسطى بأكملها. وإن التضاريس الجبلية والنطاق المناخي المرتفع والتنوع العميق في الظروف الجوية هي سبب في نشوء الفروق المناخية الكبيرة. تبلغ مساحة إجمالية لوادي زرافشان إذا جمعنا مساحة المقطعات الثلاث الرئيسية كوهستون ماسجو أيني بانجاكين حوالي 11700 كيلومترا مربع تقريبا، فإن هذا يعادل نحو 7% من إجمالي مساحات طاجيكستان. وتقطعات عيني حوالي 5% و 200 كيلومترا مربع، وهي أكبر مقطعات من حيث مساحة في هذه الوادي. مدينة ومقطعات بانجاكين حوالي 3% 800 كيلومترا مربع. مقطعات جبل ماسجو حوالي 2% 900 كيلومترا مربع.

تتكون غالبة هذه المساحات من جبال شاهقة وأوديات جليدية، بينما تشكل سهول وأرض صالحة لزراعة جزءا صغيرا فقط، خاصة في أودية بين جبلية بانجاكين. هنا احتياط الذهبي في وادي زارفشون كبير جدا، وتشمل هذه المجموعات المناجيع ومكامن الزرق دهوني داروزا نمسجو وطاقة، وهذه المناجم مع المنجامي التارور ضمن المنطقة الهيكلية واحدة مشاكلة حقلا مضينيا واحدا. في العصر الحديث تحضر دراسات التغيرات المناخية إقليمية في ظل احتباس الحراري العالمي وارتباطها بالظروف الجوية وتأثيرها على موارد المائية وأنظمة البيئية التي تتغير عبر الزمان ومكان بأهمية علمية العملية البالغة. وإن مقارنات الملاحظة الطويلة مدى لقيام الجوية في الحوض النهر زرافشان داخل الحدود طاجيكستان تضحي تهديد القوانين العامة والخصائص المنفردة، مما يساهم في تطوير آلية فعالة لتكيف الأنظمة البيئية مع تغير المناخ ومقاوماتها لحوادث سريعة ذات تبعات بيئية. ينبوذ زرافشان من ارتفاع يبلغ حوالي 27,000 مترا عن سطح البحر، وتهديدا من جليدية زرافشان إملاقات في شرق طاجيكستان، ويطلق عليه في أجزائه العليا اسم نهر مسجو أيضا، ويصبب في زرافشان داخل الحدود البلاد أكثر من 100 شعبة ورافدة بين صغير وكبير. وأهمية أنهار الفونداريو كشتون ومغيون، يحتل وادي زرافشان مرتبة ثانية بعد منطقة بامير من حيث العدد إجمالي لبحيرة، وأكبر بحيرته هي إسكندر كول غادينجس كول. وتقول هذه بحيرة أساسا في نقطة التقاء الجزر الغربي للسلاسل. جبال زرافشان وحصار في أهواض الروافد الكبيرة لنهر زرافشان مثل مغيون 16 بحيرة، كشتول 27 بحيرة، بصروت 4 بحيرة، إسكندريا 12 بحيرة. كما توجد في وادي زرافشان بحيرة 7 مرغوزة، نوفين، وشيار، ميجان، قرده، هزار چشمه، صایه و بحیرت

الكبرى بحيرة علاوالدين في بانجاكن، ويقصد هذه المواقع الثانوية عدد كبير من السياح. وتضم البحيرة الكبرى سبع بحيرة صغيرة أخرى سفيدة والتي تكثر فيها أسماك. توجد في وادي زرافشان 9 عيون لمياه المعدنية وتقع عيون غاز القمر في عالي نهر وعين أنزو على منحدرات الشمالية لسلسلة الجبال الحصار، ولها أهمية استشفائية وترفيهية كبيرة. وتقع عين أنزو معدنية في الجزء الشمالي من ممر أنزو الجبلي، وتشبه المياهها من حيث التركيب الكيميائي وخصائص العلاجية الحائرة. مصممون أعزاء ومهيبون جدا، هذا هو برنامج زرافشان ونهر زرافشان.

تشهد السياحة في تاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبة، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى نشرة الإخبارية من صوت التاجيك الدولية، وهذه عناوينها. تم احتفال بيوم الوحدة الوطني في سفارة تاجيكستان في سويسرا. اجتماع مع وزير الصناعة والتكنولوجيا في تركيا. استقبل وزير خارجية دولة الكويت سفير جمهورية تاجيكستان. مشاركة نائب وزير في مؤتمر عالمي بشأن تغيير مناخ وأهداف تنمية المستدامة. مستمع الأعزاء، أهلا تسمعنا إلى أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان. في الأولي من يوليو أُقِد اجتماع رسمي في سفارة جمهورية تاجيكستان في الاتحاد السويسري بمناسبة يوم الوحدة الوطنية، وقد أبلغت سفارة جمهورية تاجيكستان في الاتحاد السويسري وكالة الأنباء الوطنية خوار بذلك. حضر فعاليات وفد من جمهورية تاجيكستان وممثلون عن بعثة الدبلوماسية في جنيف ورؤساء منظمات الدولية والطلاب التاجيكي وممثلون عن جالية التاجيكية في بلدة الإقامة. أكد كل من يوسف رحمان أمين مجلس الأمن لجمهورية تاجيكستان وشرف شيراليزادة سفير جمهورية تاجيكستان فوق العادة والمفوض لدى اتحاد السويسري وممثلون دائم لجمهورية تاجيكستان لدى مكتب الأمم المتحدة ومنظمات الدولية الأخرى في جنيف، على دور التاريخي لرئيس جمهورية تاجيكستان القائد الأعلى لأمة إمام علي رحمان في استعداد السلام والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية وإيات الدولي وطني وحماية السيادة الجمهورية ووحدة أراضيها. وأشير إلى أن عملية مفاوضات السلام التاجيكية وتوضيع اتفاقيات العامة لإرسال السلام والوئام الوطني يعدان من أمثلة ناجحة لبناء السلام على سعي دولي. وتزمنت فعاليات تقديم المأكولات التاجيكية وبرنامج ثقافيا ونماذج من الأزياء الوطنية وحرف اليدوية الشعبية للضيوف. في الثاني من يوليو 2020 التقى صادق إمامي سفير تاجيكستان فوق العادة والمفوض لدى جمهورية تركيا مع محمود فاتح كاجي وزير الصناعة والتكنولوجيات في جمهورية تركيا ورئيس مشارك للجنة التاجيكية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي. وخلال اللقاء نوقشت أوضاع الراحلة وأفاق التعاون الصناعي بما في ذلك تعزيرات لاجتماع مقبل للجنة الحكومية الدولية للتعاون اقتصادي ولتعزيز العلاقات. أكد جانبا على ضرورة تنفيذ تدريجي للاجتماعات الصناعية للخبراء معنيين حضوريا وعبر الانترنت في المجالات ذات الأولوية لكلا البلدين، كما أعرب جانبا عن رغبتهما في تنظيم زيارات المتبادلة لوفود تجارية إلى تاجيكستان وتركيا. أقد هذه الاجتماعات وقد أقد اللقاء في جو بدو سيودي تفاهم متبادلة. في الأولى من يوليو 2020 استقبل معالي وزير خارجية دولي الكويت الشيخ جراح جابير أحمد صباح سفير جمهورية تاجيكستان فوق العادة والمفاوضات لدى دولة الكويت خسرو نظيري بمناسبة بدعمهم مهامة الدبلوماسية في بلاد. وخلال اللقاء قدم سفير تاجيكستان نسخة من أوراق اعتماد إلى معالي وزير خارجية الكويت وناقش جانبان خلال اللقاء سبيل تعزيز وتوسيع التعاون بين البلدين، مؤكدا على أهمية تنفيذ الاتفاقيات التي تم توصيل إليها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس جمهورية تاجيكستان. قائد الأمة إمام مهدي الرحمن إلى دولة الكويت في نوفمبر 2024، ونقل السفير خسراو تحيات ورسالات قيادة جمهورية تاجيكستان إلى قيادة دولة الكويت، معربا عن استعداده لتعزيز العلاقات الودية وتعاون بين البلدين. رحب وزير الخارجية بسفيره الجديد لتاجيكستان متمنيا له التوفيق في أداء مهامه الدبلوماسية. في 30 يونيو 2020 شارك نائب وزير خارجية جمهورية تاجيكستان في مؤتمر عالمي لتعزيز مناخ وأهداف تنمية المستدامة في باكو، وأشار نائب وزير في كلمته إلى إسهام تاجيكستان في دفع أجندة المياه والمناخ العالمية من خلال مبادرات دولية، بما في ذلك أخذ دولي للعمل المياه من أجل تنمية المستدامة 2018 إلى 2028 وسنة الدولية للأنهار الجليدية 2025. وتم تأكيد على استعداد تاجيكستان لمواصلة تعاون مثمرة مع شركاء دوليين في مكافحة تغيير المناخ وتعزيز التعاون في قطاع المياه وتنفيذ أهداف تنمية المستدامة. مستمعي الأعزاء، استمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية.

0: استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.
1: السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء وأفاضل. هذا هو برنامج حياة لا يخشى عليه وإبداعه.

ولد الله يخشر علي في 20 ماي سنة 1941 في قرية مزار الشريف بناحية بانجاكين في ولاية سوخ في عائلة كلخوص فلاح في المزرعة الجماعية. وهو بعد تخرجه من مدرسة قريته دخل معهد تربوي في مدينة بانجاكين، وأنه ثم دخل كليات التاريخ وفيلولوجيا وبمعهد تربوي الحكومي في دوشنبه باسم شيفتانسكي، وختمه سنة 1963. ويجب تذكير أنه في تلك السنوات موافقا لعادات وقواعد المعمول بها كان يجب على كل أدب يرغب في أن يكون عضوا في اتحاد الكتاب أن يكون قد طبع ديوانا واحدا على أقل حتى ذلك الوقت. ولكن لايق شاب بإصرار من أستاذ ميرزا ترسنزودا قابله العضو في اتحاد الكتاب كاستثناء وخارجا عن قاعدات دون عيل مجموعات شعرية. في سنة 1965 في سن 24 سنة وبفضل شعري المعروفة إلى أمي وبتوصية مباشرة من الأستاذ ميرزا ترسنزودا قبل عضوا في الاتحاد الكتاب طاجيكستان، وهو الحدث نادر في تاريخ الوعدة. كان لايق شيرالي في سنوات 1963-1965 محررا في قسم عدب وموسيقى ودراما للجنة إذاعات تلفزيون في طاجيكستان. وفي 1965-1966 كان موظفا أدبيا في صحيفة كومسولو طاجيكستان. وفي سنوات 1967-1975 مديرا لقسم شعري في مجلة صداع الشرق. مضات 1975-1991 مستشارا للشعر في اتحاد الكتاب طاجيكستان ورئيسا لتحرير صداع الشرق. ومن سنة 1991 إلى أيام الأخيرة من عمري كان رئيسا لمؤسسة الدولية للغة الفارسية الطاجيكية. في 30 يونيو سنة 2000 في الساعة 12 وبسبب مرض السكتة الدماغية أغلق عينيه عن العالم. في 1 يونيو سنة 2000 بحضور 1000 من محبيها ودفن جسده في مقبرة لوتشوب في مدينة دوشنبه. في جانب الأدبات العدب والفن في طاجيكستان ويقع مدفنه الشريف في مقبرة لوتشوب. وعديد من المدرسة وأحياء المؤسسة تحفظ اسمه الشريف الخالد. شاعر شاب موهوب جدا ومجموعاته الشعرية مليئة بالمعاني الطامية. وبعد ذلك كان الأشعار لايق تطبع بانتظام في صفحات الصحافات الدورية ومجموعات مشتركة وكتب الهم. 1968 نشبوت، 1971 سواحيل، 1972 قلب ضامي بخط نكان الفارسي، 1974 تراب الوطن، 1975 رضاض، 1976 رجل الطريق، 1979 ورقة الحجر، 1980 بيت العين، 1982 وغيرها.

هبات الفطرية الذاتية لأستاذ لويق قد ثقلت وتكملت ونالت جلان جديدا من قصيدة إلى قصيدة ومن سلسلة إلى سلسلة ومن مجموعات إلى مجموعة، مما منح الشعر التاجيكي في القرن العشرين تحول وتعلق جديدا وقاده وثاره فيه وتولى زمامه، وكانت إبداعاته المملوعة وممضوجة بأفضل إنجازات عدب الفارسي التاجيكي كلاسيكي وإبداع الشفاهي غني وأمثال شعبية المخترع وعدب عالمي المتقدم، مما هيأ أرضية مناسبة لظهور وتوسع أسلوبه الخاص ومدرسته الشعرية القوية. إن شعره جذب الرباط الشعرة التاجيكية المعصرة بالشعر النقي الذي يمتد لألف عام رباطا خالدا، وقد أنزل لغات المصنوعات ومترجمة عن عرشها وأحل محلها لغات دارية الغنية ونقية، ومنها أسلوب الخراسانية لرودكي وفردوسي جلاء وقوة أخرى، كما أنه أعطى الروح الكبرية القومية وإحساس السمي بوطنية وإنسانية لأزماع الأمة لونا وجلاء وتهليقا على في عهد وأرضية جديدة. وقد قدمت مقالاته وتقاريره في باب التمجيد الوطنية ولغة أمي وحفاظ على تاريخ وثقافة قومية ومنزلة السامية للشعر والشعراء وظواهر أدبية نادرة وصيغات المصطلحات وكلمة الجديدة، مساهمة لا مثل لها في رفع المستوى وعي قومي وتطور أكامل لغات أمي.

قل عني غدا فقيرا عيزا بدمست سكرا وحراما وبلا إله عيزا قالوا يوم الذي دفنني فيه الاضطراب بارد وضعوا الورود وقالوا مئة النحب عيزا.

0: مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة أباضي الطاجيك، الآن نقدمكم برنامجا المتعلق بدور كبار العلماء الطاجيك في تطوير العلم والحضارة في المنطقة والعالم. في الأصل العلماء والأعلام الفارسيين الطاجيكين أو الناطقين بالفارسية الذين يتم النقاش حولهم عبر التاريخ، وخاصة مع تشكيل الدول والشعوب الجديدة، لم يكونوا شيئا جديدا، وخاصة في العصر الحديث يلاحظ أن هناك العديد من التصريحات والمقالات التي تشير إلى قومية وهوية الشخصيات العلمية التاجيكية الكبرى مثل مولانا بلخي، أبو علي سينا، أبو ريحان البيروني، أبو نصر الفارابي، أحمد الفرغوني، ومئات من الشخصيات التاجيكية الكبرى الذين دائما ما ينسبون إلى قومية أو شعب معين. بينما كما ذكرنا سابقا يدركون جيدا أن هذه الشخصيات ولدت في أرض التاجيك وفي عائلة التاجيكية وفي أمة التاجيكية، وأن لغتهم الأولى والأخيرة كانت التاجيكية أو الفارسية. يقول العالم حاتم عالم الآثار التاجيكي:
1: سرزمین های امروزه به اصطلاح آسیای میانه یا آسیای مرکزی هنوز از بامداد
0: اراضی آسیا الوسطى الحاليه كانت منذ بدايه التاريخ مناطق ومستوطنات اصليه للشعب الآري الآريون، الذين هم أسلاف مشتركين للتاجيك والإيرانيين والهنود الحاليين. في هذا الصدد تم ذكر الكثير من المعلومات المهمة والمفيدة في العديد من الكتب التي تركها الآريون، على سبيل المثال في الأعمال الهندية الآرية مثل مهابهاراتا وريغفيدا، وكذلك في الأعمال الآرية الإيرانية مثل أفيستو، باندوهيشن وشونوما. يتبين أن معظم أراضي آسيا الوسطى الحالية كانت مستوطنات ومواطنا أصليا للشعب الآري. بناء على أدلة التاريخية الأخرى، من الواضح أن أفيسا كانت مكتوبة على 12,000 صفحة من جلود البقر باستخدام خط من الذهب، وكانت تحتوي على 102 فصل. وعندما غزا الإسكندر المقدوني فارس في عام 331 قبل الميلاد، قام بحرق النسخة الأصلية من أفيستو وألقى رمادها في الماء، لكن نسخة أخرى كانت مكتوبة على ألواح من الذهب تم نقلها إلى وطني وترجم نصها إلى اللغة اليونانية. هل يمكن أن تعتبر أفيستو ملكا لليونانيين؟ بهذه الطريقة يتم تقديم كبار الفرس. حسنا، من الصحيح أيضا أن التاريخ قد أثبت أن الأمة التاجيكية على مر الآلاف السنين من وجودها لم تقتصر فقط على العلم وحضارة البناء والثقافة، بل ساعدت أيضا الفقراء ولم تشهد حروبا وصراعات حتى يومنا هذا. كما أن سياسة الدولة الحديثة للتاجيك هي سياسة الافتتاح والتعاون المتبادل المربح. فيما يتعلق بشخصيات العلماء الناطقين بالفارسية، لا مجال للجدل أو الخلاف، لأن أسماءهم وكلماتهم وآثارهم هي شهادة على ذلك. على سبيل المثال نسمع عن الدولة شاه محمودوف أستاذ جامعة التعليم للطاجيكستان: أعتقد أن هذا العمل يبدو من قبل القوى الدوائر والأمم التي ليس لها تاريخ قديم. كما هو معروف في الظروف الحالية يتم استخدام التاريخ كأداة بقاء العديد من الأمم والدول. في السنوات الأخيرة أصبح من الواضح من خلال المناقشات بين الدول التي تقع في منطقة آسيا الوسطى أن الدولة التي ستنتصر هي تلك التي يمكنها أن تثبت من خلال التاريخ أن هذه الأراضي هي ملكها التاريخي، وهذه هي القوى التي من خلال الثقافة التاجيكية الفارسية الغنية قامت بتخصيص صفحات تاريخية أو أدبية ومرحلة من لغتنا الأنفسهم، وبذلك ربطوا شخصياتنا الأدبية والثقافية والتاريخية والسياسية باسم أممهم وأعرها عبر وسائل الإعلام الاجتماعية ووسائل الإعلام الأخرى للعالم، موضحين أن شخصيات مثل خوارزمي، ابن سينا، زكريا الرازي، محمد الخجندي وغيرهم ينتمون إلى أمة أخرى، بينما يعلم العالم الآن أن هؤلاء هم أبناء الفرس والتاجيك. في العالم المعاصر يجب على الدول أن تكون لديها وثائق لإثبات وجود قوميتها وأممها لضمان المجتمع الدولي، ومن الواضح أن الدول الحديثة يجب أن تنشأ وثائق خاصة بها، ولذا فإنها تنسب إلى نفسها شخصيات تاريخية وعلمية معروفة على مستوى العالم وتخلق تاريخا خاصا بها، بينما هذه الشخصيات العبقرية لم تكن مرتبطة فقط بشعب أو الدولة أو الأرض، بل لم يكن أحد لتخيل حتى أنهم سيظهرون في التاريخ. يقول يعقوب يسنا العالم الأفغاني:
2: ما بجزشته تاريخي باید مراجع بکنیم ببینیم که تاریخ هزار سال پیش چگونه بودن.
0: يجب أن نرجع إلى الماضي لنرى كيف كانت التاريخ قبل 1000 عام. في الحقيقة كان لدينا في تلك الفترة أرض كبيرة تسمى خراسان الكبرى، وكانت هذه الأرض والحكومة التي كانت موجودة في تلك خراسان الكبرى هي دولة سمانين، وفي تلك الفترة لم يكن هناك دول مثل أفغانستان أو أوزبكستان وتركمانستان وحتى الجغرافيا المحددة التي تعرف اليوم بإيران. كانت جميع هذه الأراضي تعرف باسم إيران أو خراسان. لهذا السبب الأشخاص الذين كانوا يعيشون هناك سواء سميناهم ناطقين بالفارسية أو التاجيك في الواقع كانوا يعنون نفس الشيء. عادة ما يذكر المستشرقون الغربيون هؤلاء العظماء مثل الفرغاني، البيروني، وابن سينا، الإيرانيين التاجيك الفارسيين في كتبهم الهامة والمعترف بها مثل تاريخ الأدب البريطاني وتاريخ الأدب اليانبريكت باعتبارهم ناطقين بالفارسية سواء سميناهم تاجيك أو إيرانيين، لأنه في النهاية يشير المصطلح الفارسي التاجيك إلى نفس المعنى. من أجل أمة ترغب في امتلاك حضارة مثل حضارة الآريين يجب أن يكون لديها احتفالات مثل نوروز، مهرجان، وسدى وتيرغون. أما بالنسبة لأمة ترغب في أن يكون لديها أحمد الفرغاني يجب أن يكون لديها البيروني وابن سينا والرازي، ومن أجل أمة ترغب في أن يكون لديها مولانا يجب أن يكون لديها سعدي وحافيظ ورداكي وعطار وفردوسي. أسماء ولغة هؤلاء الأعلام هي مرآة لأمة العظيمة. يقول الأستاذ دولت شاه محمودوف أستاذ التاريخ في جامعة الدولة للتعليم باسم صدر الدين عيني:
3: مو برای اونه که اثبات کنیم که این شخصیت ها شخصیت های تاریخی و شخصیت های فرهنگی هستن که متعلق به فرهنگ فارسی توش که دارن. مو باید سند قوی.
0: اولا لکه نثبت ان هذه الشخصيات هي شخصيات تاريخية وثقافية مرتبطة بالثقافة الفارسية التاجيكية يجب أن يكون لدينا مستندات قوية. من ناحية أخرى، الطرف الذي يقول إنها تركية أو تنتمي إلى قومية أخرى يجب أن يكون لديه مستندات أيضا. استنادا إلى المستندات العلمية الموثوقة يجب أن نتمكن من إثبات ذلك. في وادي فرعونة من الماضي حتى اليوم لدينا مجموعة من الشخصيات البارزة في مختلف العلوم مثل مسعود خوارزمي، أحمد الفرغاني، محمود الخجندي، أبو ريحان البيروني، وكلهم عاشوا في نفس المنطقة الجغرافية، وهذه المنطقة الجغرافية كانت تسمى في الماضي فرغانة، وبعضها كان يسمى خوارزم، وهذه المصطلحات تأتي من مصطلح أفيستا. في كتاب أفيستا تم ذكر هذه المصطلحات. على سبيل المثال، معنى كلمة فرغانة وفر نور أو إضاءة أو فرغانة، والشكل متغير لكلمة غارم التي تعني الحرارة أو الحرارة العالية، أو تشير إلى الجبال أو الجبال العالية، وهذه الكلمة ليست مرتبطة باللغة التركية أو عائلة اللغات التركية. هذه تحليلات لأسماء الجغرافية تثبت أن هذه الأراضي هي أراضي قديمة جدا لشعب التاجيكي. في هذه المناطق عاش العديد من أبناء الشعب التاجيكي المشهورين. على سبيل المثال، أحد الشخصيات الشهيرة وأبو ريحان البيروني عاش في مكان كان يسمى بيروني. لاحظوا أن لقب هذه الشخصية العظيمة والتاجيك، أي أن أسرة أبو ريحان كانت تعيش في خارج المدينة يسمى أورغانج، ولقب هذا المكان باسم بيروني، وأخذ أبو ريحان اسمه من هنا. كتب أبو ريحان البيروني حوالي 150 رسالة علمية وعملية. من بين هذه الأعمال وصل إلينا 40 عملا حتى يومنا هذا، وكان أعظم أعماله والآثار الباقية. تم كتابة أعمال هذه الشخصيات الشهيرة باللغة العربية وأحيانا باللغة الفارسية التاجيكية. إذن كانوا من الأتراك ما الحاجة لأن يكتبوا باللغة الفارسية التاجيكية، وما الحاجة لأن يتخذوا لقبا تاجيكيا. اليوم يقول الكثير من الناس أن ابن سينا أوزبكيون، لكن في تلك الفترة لم تكن اللغة الأوزبكية قد تشكلت البعد. وكتب ابن سينا عن والدته في أعماله معتبرا إياها سيتارة. لماذا لم يذكرها أوزبكية؟ من خلال أعمال هذه الشخصيات العظيمة يمكننا القول إنهم مرتبطون بأمتنا وثقافتنا. اليوم تم ترجمة أعمال هؤلاء العظماء التاجيك إلى معظم لغات شعوب العالم، وكل منها يستخدم من قبل شعوبهم ودولهم من تدبير العلم والثقافة، ولكن ما الحاجة لتغيير القومية؟ أر التاجيك أما للتاريخ كانت منذ أكثر من 5000 عام بمثابة الطريق الرئيسي للقوافل، مزيجا من الثقافات والحضارات، وكذلك نقطة تاريخية هامة للبشرية. وفقا للمؤرخين اليونانيين والعرب، كانت إنجازات التاجيك الثقافية والعلمية منذ القرون قد وضعت حدودا قومية في ثقافة الإنسان الثرية واحتلت مكانة مرموقة، كما أنه لا يوجد مجال علمي أو ثقافي عالمي إلا وكان التاجيك قد أنتجوا فيه أعمالا عظيما. مسألة دور الشخصيات في التاريخ كانت موضوعا للنقاش منذ زمن بعيد، لكنها لا تزال موضوعا يثير الاهتمام. من ناحية العلمية فإنها تعتبر محط اهتمام المؤرخين المحترفين والفلاسفة، كما أن العديد من العلماء بذلوا جهودا لحل مسألة دور الشخصيات في التاريخ. في كثير من الأحيان كانت هناك آراء متناقضة بشكل كامل حيال هذا الموضوع. كتب جورج فيلوزوف: إذا كان بعض المفكرين في سعيهم لحذف الدور الفردي في التاريخ قد امتنعوا عن الاعتراف بالحدث التاريخي، فإن حركة البشرية باعتبارها عملية قانونية. حاول البعض من المعارضين الجدد أن يضعوا تلك الحركات تحت تأثير الهجوم على قوانين. جوهر هذه الحركات كان استعدادهم لنسيان أن التاريخ لا يزال في طور البناء الشعب، وبالتالي فإن النشاط الأفراد لا يمكن أن يكون له تأثير حاسم في ذلك. مستمعون الأكارم من دوشنبه إذاعة أفازي التاجيك، استمعتم برنامجا المتعلق بدور كبار العلماء التاجيك في تطوير العلم والحضارة في المنطقة والعالم.

السلام عليكم، تحية طيبة لكم أيها المستمعون الأعزاء ومحبون جدا. هذا هو برنامج زرافشان ونهر زرافشان.

يعتبر نهر زرافشان واحدة من أقدم النهر وأهمها وأجمالها في آسيا الوسطى، وقد أخذ اسمها من الكلمة التاجيكية دار وافشان بمعنى ناصر ذهبي أو صب الطبر، ويعد سبب في هذه التسمية إلى أنه تاريخيا كان يغسل الذهب من رمال هذا النهر، كما أن مياهها بمثابة الذهب للذرعة في وادي المحيطة به. تعتبر نهر الزرافشان واحدة من مناطق الأكثر تعقيدا من الناحية المناخية ليس في طاجكستان فحسب بل في آسيا الوسطى بأكملها، وإن التضاريس الجبلية ونطاق المناخي المرتفع والتنوع العميق في الظروف الجوية هي سبب في نشوء الفروق المناخية الكبيرة. تبلغ مساحة إجمالية لوادي الزرافشان إذا جمعنا مساحة المقاطعات الثلاث الرئيسية كوهستون ماتشو أيني بانجاكين حوالي 11700 كيلومترا مربع تقريبا، فإن هذا يعادل نحو 7% من إجمالي مساحة طاجيكستان، وتقطعات عيني حوالي 5% و 200 كيلومترا مربع، وهي أكبر مقطعات من حيث مساحة في هذه الوادي. مدينة ومقطعات بانجاكين حوالي 3% 800 كيلومترا مربع، مقطعات جبل ماتشو حوالي 2% 900 كيلومترا مربع.

تتكون غالبة هذه المساحات من جبال شاهقة وعوديات جليدية، بينما تشكل سهول وأرض صالحة لزراعة جزءا صغيرا فقط، خاصة في أودية بين جبلية بانجاكين. هنا اختياط الضحبيل في وادي زارفشون كبير جدا، وتشمل هذه المجموعات المناجيع ومكامن زورك تهوني داروزا نمشجو وطاقة، وهذه المناجم مع المنجم التارور ضمن المنطقة الهيكلية واحدة مشاكلة حقلا مدنيا واحدا. في العصر الحديث تحضر دراسات التغيرات المناخية الإقليمية في ظل احتباس الحراري العالمي وارتباطها بالظروف الجوية وتأثيرها على موارد المعية وأنظمة البيئية التي تتغير عبر الزمان ومكان بأهمية علمية العملية البالغة. وإن مقارنات الملاحظة الطويلة مدى لقيام الجوية في حوض النهر زرافشان داخل حدود طاجيكستان تطهد تهديد القوانين العامة والخصائص المنفردة، مما يساهم في تطوير آلية فعالة لتكيف الأنظمة البيئية مع التغير المناخي ومقاوماتها لحوادث سريعة ذات تبعات بيئية. ينبع زرافشان من ارتفاع يبلغ حوالي 27,000 مترا عن سطح البحر، وتهديدا من جليدية زرافشان إملاقات في شرق طاجيكستان، ويطلق عليه في أجزائه العليا اسم نهر مسجو أيضا، ويصبب في زرافشان داخل حدود البلاد أكثر من 100 شعبة ورافدة بين صغير وكبير. وأهمية أنهار الفونداريو كشتون ومغيون، يحتل وادي زرافشان مرتبة ثانية بعد منطقة بامير من حيث العدد إجمالي لبحيرة، وأكبر بحيرة هي إسكندر كول غادينجس كول. وتقول هذه بحيرة أساسا في نقطة التقاء الجزر الغربي للسلاسل. جبال زرافشان وحصار في أهواض الروافد الكبيرة لنهر زرافشان مثل مغيون 16 بحيرة، كشتول 27 بحيرة، فاسروت 4 بحيرة، إسكندريا 12 بحيرة. كما توجد في وادي زرافشان بحيرة 7، مرغوزة، نوفين، وشيار، ميجان، كردة، هزار چشمة، صيح، وبحيرة كبرى، وبحيرة العلاودين في بانجاكين. ويقصد هذه المواقع سنويا عدد كبير من السياح، وتضم البحيرة الكبرى 7 بحيرة صغيرة أخرى سفيدة والتي تكثر فيها أسماك. توجد في وادي زرافشان 9 عيون لمياه المعدنية، وتقع عيون طاغي المعروف بدأ في عالي النهر وعين أنزو على منحدرات الشمالية لسلسلة الجبال الحصار، ولها أهمية استشفائية وترفيهية كبيرة. وتقع عين أنزو معدنية في الجزء الشمالي من ممر أنزو الجبلي، وتشبه المياهها من حيث التركيب الكيميائي وخصائص العلاجية الحيرة. مصممون أعزاء ومهيبون جدا، هذا هو برنامج زرافشان ونهر زرافشان.

تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبي، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى نشرة الإخبارية من صوت التاجيك الدولية، وهذه عناوينها: تم احتفال بيوم الوحدة الوطني في سفارة تاجيكستان في سويسرا. اجتماع مع وزير الصناعة والتكنولوجيا في تركيا. استقبل وزير خارجية دولة الكويت سفير جمهورية تاجيكستان. مشاركة نائب وزير في مؤتمر عالمي بشأن تغيير مناخ وأهداف تنمية المستدامة. مستمعي الأعزاء، أهلا تسمعنا إلى أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان. في الأولى من يوليو أُقد اجتماع رسمي في سفارة جمهورية تاجيكستان في الاتحاد السويسري بمناسبة يوم الوحدة الوطنية، وقد أبلغ سفارة جمهورية تاجيكستان في الاتحاد السويسري وكالة الأنباء الوطنية خوار بذلك. حضر الفعاليات وفد من جمهورية تاجيكستان وممثلون عن بعثة الدبلوماسية في جنيف ورؤساء منظمات الدولية والطلاب التاجيكي وممثلون عن جالية التاجيكية في بلد الإقامة. أكد كل من يوسف رحمان أمين المجلس الأمن لجمهورية تاجيكستان وشرف شيرليزاده سفير جمهورية تاجيكستان فوق العادة والمفوض لدى اتحاد السويسري وممثلون دائم لجمهورية تاجيكستان لدى مكتب الأمم المتحدة ومنظمات الدولية الأخرى في جنيف، على دور تاريخي لرئيس جمهورية تاجيكستان القائد الأعلى لأمة إمام علي رحمان في استعداد السلام والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية وإيات الدولي وطني وحماية السيادة الجمهورية ووحدة أراضيها. وأشير إلى أن عملية مفاوضات السلام التاجيكية وتوضيع اتفاقيات العامة لإرسال السلام والوئام الوطني يعدان من أمثلة ناجحة لبناء السلام على سعي دولي. وتزمنت فعاليات تقديم المأكلات التاجيكية وبرنامج ثقافيا ونماذج من الأزياء الوطنية وحرف اليدوية الشعبية للضيوف. في الثاني من يوليو 2016